شكرا بو بوغ تاعها وراك اور تاشقاشقا وقلخوخ مينوت تصوخي اور شين كتقاقيخ كتكيكوت كانو كاشاخ وراك اور ايشي ما تشنخ كاشاخ وراك كوتش تقناو كاشاخ نخكا ربانيك نخكا نوتشول نقاتشول كبعد شاوات شركة سبالت نخكا بيشاخ وراك بيش

قشبيلان كات صخبرك أورشين كات قاقيخ قاش كاخو بنخ كي مينوتو تصبختي أورشين كات قاقيخ ملتي واش كاخت على تشقان تاخين كا نوخ كانوخ نكي ياك نخير بشيك خي عنق نكاتسين خيتشكا بس كرار بشيك ريوان با إلكترونيكو دل تيو لينشو خبرك أنو ياكار بشيك كل خيتشم سكري إيل روين شاني كاتساكاشن كا كونسرتينا أكورديون تلفزيون اتشقا نيكاخ تشيكاتش ناق كران بيخا بس مهون شم تانات تشابا تشابيرا بس توكاخ كارو إيد ونسيك إيخ باتساكو خا خراكا شولبي كاسريو إل بارانكو سكتور دوس سولولا نواخو نوكاشا بونسا وناتشول بونسا نقاخو ناتشناق ناتشم ساخ بس كاتسيكين كاتش بامكار سكبال خرا 40-33-55-44 خبركار سماخ إلكترونيكو إل تيو Lencho. Chikirbishik, niatajka, ya Natalia, ronquilka katnamet Santiago Atitlán, krarano yarbishik, shinqihka South, 27 halbalka ik, ha, shsaachajunkar celular, S24 Ultra, color dorado cha. Karan rbishik nu yaha, shutsakna biej, konubankara atet askuen kolab in, مشنا بخو نوتسيل كران بيها نامي لوخ ترا بر كابرك سلولار كران بيها كيش بوخال كول اجبام كيش خيشر ساماخي اك اجبام ريكون اجبام بس خابرق سبرك اتسيل خي اك اول اجبام هي خابر سلولار بس كونغان كاتسن ترخا بيها مش كول اسكون مش كول اوين خابرك سلولار S24 Ultra كولور دورادو كاتسيكين كاتشبام كارخون شكرسك بالخرا 53-57-49-50 o narechak nachpamka instalaciones shinka la voz de Atitlán. Mchkatara nahach nuya humil ktsalchava humil nachak takshtarchak habra celular. Primil karana bi qsbuha celular mahon ki hachta bi ha si mahon shtachta ta nu banka bloquear u nu banka kemar habra celular. Bitsikh khik chinka bin مهون سمختا مهون شركاتسيس نكاب إن كورر بشكري يوم كايا ناتاليا وشكو حبر سلولارا بين تخاتش لاسا إن ناچك خونا سنتاو ناچك خوميل سا حبر كاقيخ ملتيوش نو كاشاكا پوپوخ كتكي كوت كاتسا حبر كاور أتتت كولاب نو بوچيوش نو كاشا خون روزي لابتش

إيموش رخال بين ران ما بقنانيم تقار شين رقا قوا ربين آن قشكن رشاشيل قسليمال بقنانيم خمهون قسطن قكساخ خمهون قوكين رخال بين ملخش باتر شين رقنيا روكوش خب

سو غشكا بو بو تاع غبرك اور خبناق كي وخبناق وشي مينوت نقلا كا بو كا اور شنكا تاع اترش نقر كاشاكا انشتشي بوي نو يا بو غور واتشي لاخ كاروتي يا مارغاريتا تاع ملتيو شي وين نقيب كاشاخ راهون كاشاخ بيش نشوان تويس روبي خرا شوبان هنا لا نخبيه نخكاشا كي بين تاع غبرك اور شبام غبرك بروغراماسيون بو بو

قلت له شنو كاشكا بو بوغ صاحبك اور تقشخو الخوخ منوتو نقلاكا بقوكا اور شنكا تشاقا نكت كيكوتا تقول ابنو تشوتش ملتي السخار خوال كاستيمال بس لابوس يا تيتلان تشقا يان كيكوت بونا بورك شمر ابنو شكا ايك شو اشقي سمانشك نرلاوا لوم لاخر ما ايخ نبانكا وشكا الخونا وقرنش فمكا قتنامت سانتياغو تيتلان نو كاشكا صاحبك اور ملتي وشكا تشابا خروصيل كاروشكا يا نوت انا راكيل نقر كاشاكا ان شاتشي بوي روصيل كاروش راهو كان كاشاكا بيش كشين خلخوخ تيخاش خيا الى خبرك اور ايد كاراتش قا تنامت سنتياغ ربنونغا اشوان تويس راهون كاشاكا يا تشون نقر كاشاكا تسانشاخ خروصيل روشكا رتشخيل للاخ الابتشا وصيل كيكوتي مالي وين كاشاكا خبرك بيش خيكوتون باتسا خبرك اور شينكا لوم لاخ كاتخا

بلتوشكا شوات ترى خبرة شلاق أخ شلارس دخلناش كشاخ كانتو خبرة كانتو مي كارغا أرشينكا البادري بادري إلياس عرامولا خبرة كانتو دخلناش وياشكا انتوزيس نقيميخ بارا كي عتت يار شنقيخ شيك شواق ترخون شيك قشبين كان غابين يخو خرقو منوخ با أستر شنقيخ لونس بلتوشكا شوات ونطلق شناقاش تقشان تاكيب نوتيل En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

مر بيجاست بنتنا إشمام كأقتنا متسن فيها وتتلان ما كإن لحت أتبست تصير بردان أسيك متيوس أسنتوني يروكين كارس خبرنا مت أتتلان سلوس كورديالي شو تتكلا إن كومبانيير

كأقوم خيام تلاخ جوات خير أنكا خير أن رجليف وإخلون كأقوم خلال سواجك تي سواجك مما سواجك تا سواجك تي سواجك تا سواجك علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنول جوج كرا רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם סיינטו אונו

تخينا نعنقا اكسامينيس بروفيسيوناليس ارشين يقابج من تحكا ارشين قيقا كميك بيرنس 3 دي خوليو ارشين كابومبيروس بولونتاريوس وانسرا كنتنكا اصلا الاس 4 اي ميديا ارشين كخبرقا تقعيخ اسيك سيودة تمهانا تتبقى كوكي مهانا تبنكا خبرقا اكسامين ارشين كابج تيكونن كتلقاخ كسر خبرقا وارياكي هين كتكين كتندير اصلا الاس 4 اي ميديا ارشين كتقعيخ.

شيء جوات راسي أمرنا شعر تقبلت نمت عديد لان ملتك ماسر حبرقا قير شنقي كاميك رشنقي كاميك بيرنس بانسراقا شقبن ساتشايب كين برغراماسيون رشنقا نوتيسيس نقاشات نقيب كين شموتنا برغراماسيون رشنقي خلونس